ولا تمن وين هبونا جينا من جهاني همي دقارم اسنا بين مهجي تترنجا خلات بيشكيشي بجنات بكم ولا تمن ليج بلي خوينو جاني خو بهاتر قد من نادي بمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن دايكا من كردستان دايكا من كردستان.

0: Gözlerin hüzel hoş devi, Xudayın mazın her mürüvek be, cürek ya frandiye, o kesek nine beyke masib tene, Xudayın mazın nebiden. Gelek caran hindek zarok, her demetine, ser dünyaya Xudan bedeviyen taybeden, yanji pek eftine. O gelek caran jihindek kezji, encami ridaneki, jencami hingaftineki, ek jendamin casteye xuj dest denu tuşi pek eftined binu, ادبنه خودم بدوین تایبت. افجا سر دریا خزانه او یا جواکید گل اوان کسانین هم گوکیش ناوه وان دیار خودم بدوین تایبتن دویدن اف سر دریا هج یا تایبت بیتن. امچو سر دریاد گل خودم بدوین تایبت بکند خزانه دا و جواکیده دا کو شیان وانا جیگ نمرینین او هیویا واجی به جیان بردوان بکنو گل هند جیوانه کنگو اف کسین ها هست بگی ماسیت بکن. اف بابت مایه افروکه بابت مایه جواکی افروکه کدید گل و کولارا جواکی خانم منا آمیدی دانستاندن السرگیم بزانین خودم پیدوین تایبت جاوین جواکی مداب چرنگن و چوات ویدن سرادارید گل دا بهت اگران. منا خان سپیدات باش بیدن.
1: سپیدات باش سپیدات سرخ
0: چای زور باش ممنون تو چانی باشی.
1: الحمدلله ممنون هستی آباس انا دیده لکنم
0: گلکس باس منخان خیزان دست بکه چه سر درید گل خودم پیدوین تایبت بگدن افجا چه زاروگ بیدن چه مازم بیدن چه سر درید گل دا بهت اگرن جاری هم داشت خیزان دست ببگین و پاشیده چینه قطاب خانه و پاشیده چینه ناف جوا کشیده
1: بله براستی افوابت گلک گلک گرنگه چون که اصلاف ارد پدریسی طیبت گلکیت میشه روی تو جواک ندا نظرم همه ایک وانا توحده از توحده بری همه چند فالا هنگه یا میشه روی یعنی احتماله یا میشه و دست نهاج نو بسپاد ادناف عائلیت بدا نبو اما ایکش پدریسی طیبت یعنی تو ید میشه بن بجا تو بیت ام تخیزان دست بیت یعنی او بکیت اوه هک خوده اوه ایشه دکه چون تو ایسه اوه ام جل تاری کار بین ام وقتی اد بچی که مازم بیتن حتی یعنی هیچ از بچی باتی حتی مازم ام طیبت مندیه که بینه بس نه وصالیتن که او شعورت کتن که اوه میروزه که گنه که پیکفتی ها که نما ام فضل خوب پیستجو نه بلا شکل که نورمال شغل خوب دنه یعنی نه هیلن بچی یار یار جل بیان جفت کن حکومت زانی مسئله یاری پیترنه یا تنمار اما گله گله خدامی نفسی تایی که ایخی زن به جا وقتی ام اوی بکی که نهلی یعنی خیش که برای که دینی که اوه یه نخوشه و یه محتاجی حجی کنی یه محتاجی خنانی یه محتاجی شفلی کنی یه تیتیزیه که اخمرو و درانهی یه ساخ بیتن دا بشه زن اپخو بگی که جزیانه دا اپخو بین در این اوانا یک کفتیه تو وقت خود دین اونه مت نورمالا اشتی خشت برانی کو اشتی دیرانی کو اشتی عوالا کو اشتی نوید او شعار یعنی هستاوی او اپسی ماسکیه هزاشنی هندک یار یا پیتکن اشتی هندک قصا بیزنه یان هندک دایت مخابنه عالباب لیت حیثینن قصا بیزنه یا خطان یان گرک یعنی ورد کن که هستی اوانا اجار اجار تیز بچیزن ابی حالتی یعنی تاکه انسانیه اوه یعنی رب العالمی گلک گلک یعنی دیاریه و مروضی که باید اس یا برهبن فو ازی مروضی خدان کن و اسی مروضی بهم مزی اس تاکی که او شعور نکتن که او گلک گلک یکی کسیه هنده که تاین چیز بین هنده که تاین زیتین همه حتی حتی اسی کسیه و یعنی چرا اینا چی توانا اده تحت به اسمال اکانا یعنی گله گله کاری کار بند و راستی هندی می دیدیم از دور برید ما نیاس و حوال و عوام چه خود از دیاریه داره امون دینیم گله گله کاری کارن گلی نا مثلا هند اکی که باکی تنی بس اخنیان دانا جهت جهت قیبت و بیش و نیقادار ایتاما قادار که ابت کندرستی نگه چه خود بنام نه بالعکس دینیم دیت اجازه را جلیتن یا ما خود تلیتن یان جزیره که وفا چهت کتن تو عبدی چی کنن این کبتنه تو بگیره سواحد بیتن تو بگیره نابی نابیتن تو یان كل نوعيتي تفكيري اذا كنت شفت مال جادي تليان هذي تشتي من جنس باب اجرى هكو تاب امازر بيلان اجرى قيدانك يان اجرى كتابنك يان اجرى كأجرى بيسان اثمر وفاك شبا خب نسر بكي مظني يريني عمري كل صلاة تشي قيدانك يبو ابا اجدار تعامل الجلب من الوزيك للجرى كتابة بيسان شنكو ابا يمظنى ويتي كفتي ويا بويا خبانك بزاريسي قيدات إذا أبين روبي دارونيري فتر فتر في كيف ينشفو أب كيف يعني أفن روبي تدفع الدنيا وأف كيما في هاي الدف شنكو أبين هاتي الدنيا أف كيما في هاي الدف هنت هستوي عن شكو يابوي يبجل احتمالي هاي مروبا جيلك يا أصي هنت هستي ما تهتم في الكيما بس أفن روبي بمظني يعني ولي كيتم أبي تبتو جيلك مراعته يسي يتحمل عصب له يسي يتحمل جلك شوانا محاولة كان خوش خجن شنكو جلك إجناشن أو شتبالي وان كير بيكان شرابا شون بيكان شولك بيكان شتك شتب يعني أبيت ما انتقو جانا خوانا كير إيجي خلاص أو ناشيكن هندك تاين أما كل جهات موازينة ومثلة مثلة حفاظة وصعد ما هي كين يتينا بدل كين شكو ناشيكن يعني كينين الرابطة ذا يعني ميزة هما مسألة عصبياتية ودبا يجي من ذكر الحواريات يعني عصبي بن نفسي ياخد كان محاولات كان كيف يصير دفع وانا بيت خطيب اجن اكبر باكر من اللي بيتحمل اصلا جزاها بيتن كيف من الزين كان كل شوات عمره بيان دين بروزي كاتن هني جواب زمانه كي نرن نا اوزي عصبي بن او عزيز بن جال هبا الله بابين من داخ مهن نبتنه بقى جال هسك كنتين كأوي كل ذات الحسيت كان بلا أمر وكان عندي ربنا أداب بلا أم أمكو على دوره بان مثلا نتائج من إذا منا يا ميراث منا أفرض أنا بشيء ومزاني يسوي تبي هاري كاريا هاري كاريا يتم يسوي سلادنا سلادنا كين بو نعم جارة كتنة أم حضورة في تجيب لك مثلا هذا خلاص لا أكل ذي تجيب سلادنا الجنة كان طبعا مرة سلادنا وقت يجيب أكو وقت يجيب شيء آخر بيتحسن بتحباد بيتن كبرت الدنيا بيتن أنا ما هاي كوريا بيتن ما هسي بيتن يعني ما مريت الكو هسي بيتن كونيتن يا دي كيتن درباز بيتن زي أزما خو هدي هدي فير بيتن كو أف أف كيم أنداميين أف كيم ماشي بيتن بوي خلاص الجل بيتن دي أي دي فيري دي كيم ماشي بيتن
0: بل صد منا چه به نوید انزاروک هر بدوی دلووانی بدوی ویانه بجا نخواست مگه اوی زاروکی ها جوره پکفته نکویدن بیدن دو جارگی و چند جارگی بدوی ویان و دلووانی ها دورو برا بیدب تایبتی جیده ای کباب و خیشکو برای اوید گودگل داد جین اره تو چه بجی دمی که او ویان و او دلووانیش راد خود درد کوید و بیده اگر شیان اوی زاروکی ها به نمراندن جگر اوی پکفتنه هر جوره که پکفتن دفعه بیدن ایدی دی گوباب نهیلن چپگتن نهیلن ورار بخیده شیانت خو نهیلن کارکی بگتن دیف شیانت خو هر تشتکی بیدن بجن نه دوانکه دونشی دوانکه دونشی کارت اوی زاروکی کسی اندی انجام بدن هیچ ارککی ندنه هیچ جوره برپرسیارتی که ندنه روه نابیده اگر کشیان اوی زاروکی ها بمرن ادگلوی پکفتن ها هیجی ایدی ناشيتن وك بيدفي رولكي بغيري تتباشا روجيت جواكي دا
1: وي اغم هما مروبي نورمال اجا تبه معاملة جنبك اي تشيان نومينين وهما جبيت مروبا كيزيزات جواكي دا جيزي نورمال فدي جنات نظاني هناك هاي مثلا يعني بخيرة تايان ادراك يعني اي بيتي جهاز نايف موضوعين وكي ما عرف خوي نورمال اي تشيك كي ماشينين دستي دا بس دي بابجي بيدر يعني نخاري تنظاني بنخبراي تبكفا تو نزانی با خبی بلا خشوه در با خبی کن آملا برای تر با خبی کن تو نزانی به چی تشتایی دینی به هی تو تشتایی یعنی افر و با اگزار ابدی اما اینور مالا از با حسد کن بس اگر بلو به که ماشیه تا تایده که دفع بیتن ابدی تو برعکس از با دیه که نکه کم که من از یعنی جه با ولیا منه بلا جارا ایتی ایدویسی امرو دیف دیف شیانه چنی از شیلا پید کم انا هیلم که سرسید کتم که همه استکی جدا بشه خود وقت خودم اوان زید خود هست که اوان هنده نازکه خود عبد مسئله تواحده یا عبد منغولی عبد یعنی که عبد که دلک اوان حس ندیدن از بیدی که عبد خود نکتن سرطان آخی ندیدن یا تلسیمیا یا تا دماهی که عبد چنه ما عبد مروز هست که ایتمانا گلک بودستن بس از رحصه مسألة توحد المغوليات كان بناس فريد كان كو أفملو ذا يعني ظنن كو أبا هيد هيد هيد هيد هيد هيد هيد كو ديف هستوي أشعر كدامي كو أس أسيب يا تر ما اعتماد شهر كام أشعرات بيزمي أس دراي جال فريكا مزمهنا بيكون استودينا أس جال فريكا إيك بيزمهنا بوم بيشودي كان هاي سبر أخوي تشتي بوم كان أبا هوفا هيد هيد هيد هيد دانوني فخران بيزن شو درست أنا شيطان بس بخدا أسندك أدبينم منغولينا مالوانا وصى بوريا دايما بيكي حتى ما ظن بيتا هما يبي يعني نوع من ذاك المعار سولاد كان بيبرا يعني ديس ديس أي دي أخو دي فيشابون أخو خد اللي مثلا ضواطة ضواطة كان قال ملوغي يعني وصى بوريا بوانا شيء كنينكو أفضل نظام اللي ذاك نورمالا ويبسرها اللي ما ظن بوي ويجيب ديانك الطبيعي وحسيت كاتم خو أو ملوغاك يا هما او يجدايا اشتي يجي يجدايا اشتي يعني مستيجا اشتي كمير ذاكي نورمالا برافاج يا هندي اكل ازين روزي هما ازين دينم ازين دم ازين انا خالي قرام تناشي نغلطة تناشي تنا ظاني تنا چند هما اجار اجار او مروف ده همي تشاش داز داتن او ده بيكا مروفا كي بجن بالعكس ده بيكا مروفا كي نيار بو مروفي ده عصابي بيتن ده واده عزيز بيتن ده هنده حركا كاتن كخدان اجار تت عجز بيتن بذات ريس خدان جلا جلا كفان شواد سردانية سردانية بجل عيان خطف أذي قصة ولو جوات ما بهندي أسجيت نامن أليس نجيتين كو دارو بارو وهندي من ياسين وهندي من قولي بوي جلا جلا حش هكا بتشكت بوان هات بياسي بيسا إيسا بيتن يعني أجل بتفتي بيتن الظلم جلا جلا الجاري كانو وبتف يعني هستك جانب داني وجلا معاملك جانب داني بس يعني برد خيط هنو برد خندي رابطان كو هشتا داي باب بخو ريكا فيل بزان ريكت زانستي كل شوى تعامل الجل كان كان تلك يهاتي نبا كران قطب خانة يعني بخيبات البان مروفا يهاتي نبا كران قطب خانة خيباتي يا داي افان جورا مروفا مثلا قطب خانة هل سنج صادق بانا سنة قطب خانة ما مستيد يت خيبات بانا دانن وانا فير بكان شاد ما هيك إشبان أريجيا يعني تبيت أم فوق وبر هفكي نخفت ومدي إيش نفهم من هاي أبا خلاص أبا تعب من بوفيدا أبا نام من الدنيا إذا جلك بزحمة كاف أبا خينا من بو مضاع يعني تكترين أجر أجر بيروفي سواد جونجين شنكو أبا أمانتك تكترين في مدار كتر عيالي مثلا نتهمي أمانتك بس أب طيبات أمانتك تكترين في أبا جيجا ما ظنبيتن دعتي ما لسه ناس أخذت بيتشي كن بيتا مرضا كا أكيد جواتي دا أذي دي بالعكس زي حطا يهندي أزا صار دي يعني في تجي دي تنكو أسهل طبق الإسلام وأسهل هوري كوريا يسلام
0: بلا منو خان بابتا كدية هاي كالك جرنك دوي باري دا چو بي نويتن خدام بي دوين تايبات الديف بي پاكفتنا هاي هندك شوانا قطب خان تايبات اتهين وكي جانب تجي إشارات بيداي لهنده که دیه تا این پکفتنه ها نه هنده که بچینه قطب خانه تایبت و دگل زاروک نرمال قطب خانه نرمال ادخینن. گلک جاره نف زاروک تا اون خودم پیدوین تایبت توشی ترا نکرنید بنشلای زاروک دیوه. و اف ترا نکرنید بیتا اگر که اف زاروک ها یه بگونه ایدی به امید ببیتن ججیانه ج قطب خانه وش قطب خانه پراویتن. چنده گرنگه کده ای که بابل سروی بابتی پراوستن زاروکن خوبی رنگی پرورده بکن دمی که زاروکه که دی خودم پیدوین تایی بدت بینن دلووانی پی ببنشی ناترانا ببکن
1: بله افتشتا گله که بلاوه یعنی قصد خانه در اینجا از خود یعنی سر یعنی خیلی خلبت خود کار اکل بار فرازی را این گله که جارا قطابی هبون جارا اون که با حسد قطاب خانه من هبون من باور بکر کمبونت خاص ما مستد کرن در مثلان قطابی قزمة مثلاً بالا كرتا يعني فلان قطابي توحدة درجة قد تستيا أريديا لهاي كيما دبين هني قضية تنية دبين جمي أبي طيبة من ديك وقلق بداني وقطابية خوجي عن خلصة اجتماع هذا مثلاً جال قطابي جال أخب جال قطابي هنية فطبعاً أوجي إيج من بس أجيش من قطابية مترنجا من بوتا هاري كاري من بوتا سالك داشي من بوتا قطا أريديا قطا سالكة إشاكي قطابيان از بزنم تنمر الی قطبی تیت اکرمه یعنی از بزنم تصرفت سیلت گل یه قطبی تیت اکرمه به اف قطبیه هینه عقوبة كده إذا عقوبة وانا جيت جلق ديك اللي أمازن بيتن شب درجة بيتن شتا دمان كيش عقوبات أبت قطب صانا هاي يان جهة أخوان دنيا إذا ست أبا بوري فروردين مو مستوى تبيت أبت ستك با مستميت هاي أما يتشونا دورية دورة كو أب دورة كو يتشوى دوشين تعامل الجن فان قطبية تنكن الجن يتبنالات أف قطبية بكيت شنكو تديني يعني أبت هاي بكيت دي جلك بكيت انت نظاني مثلا دي ادي معامل شاور عمل الجل كيف انت كنا كاني تاني تاني تاني اذا ابدا جديد كان سال دولة سال مولا انا الاخوة نتحد كان شير دانيا لتبتخ كما كان قلنا هذا قهرين يعني جانب نصيحة جلا جلا كي سيرا كتو قطو ابدي اقوري اخو كتو اخو فيز كي كنا القطو خانة او بكي جهت الجهت الامر يعني يوري في كلمات أثر و جلک هسته وانه نازی کن وقتی دین امسیگوه دن ایک جار درنه وانه سیستی کن خطاب خانه تیلن دیگه تیلن و یعنی احتمالی های او هدی هدی از درنجات چینا خطاب خانه مثلا تا واحد افر درنجات چین او ات خاندنه و چونا خطاب خانه و تعامل خاص او که دن تسارا نامینن بس از دی دجوار او نه همه او یعنی چرای نشتا وانه همه نشن همه یعنی تعاملات گل بکنه ما مشتا إذا ستعمل أبدا ميني تنسر كانت مالا وعيالي خواني في حد بكن ويتمان تخرك قطب خانية لأن في الوقت عيالي مروي يجلس مروي ديلة يا قطب خانية نظاني كاسي كاتن إذا بلي كاتن مالا في حد بكن بس تبت قطب خانية بظاني شوادة تعاملات جان كاتن شوادة أفان قطب يعني في حد كان بالعجبة بخبال يعني أبي بكي في دارة خشورة بجان لجير كان جا قطب يادة أخذن ببين أف كتشيك أف هبالة أبا هبالة هبالة أبدا كثيرا نخوشات إذا إنها ليها بخليئيكا الناس اللي تشعين با تقدم هيك رأيك التربوي أبدا التربوي ديني أبدا تشينا دورة ودورة بمرجي تنتبت جهبا جهبا كان الخطف خانا ونهيلا أو بكيت إيه هستي كثيرا كوية نخوشة
0: وما
1: ما مثلا جلق بوشي تاين شكو خطف خانا ما أغلب يعني أغلب فوري كان مريبا باتي بالعكس ما جانب عاطفة وحنانة ما جلقت هستي خداي هاي أم كأم كردو وما يعني أحسن فأبد أبي نر أبي مرزناي درس تبي خزيرة البداية تقدر تقولي أجر إيه كأك عندك نخوش مرز الحاسيان أو جدا إنه وانا درس جيتم بس بسرعة ما جهوك يعني كمال زهمة يا كردا
0: دستات خوش من ست منا
1: جن جلك تقدر
0: زور سباسياتات كين دمی مبرم دیم ماهی هم گلک سپاسیتت که این خانم نامیدی و کل را جواکی بو بشک داریده بابت می عبرو کده به چنده گهدرن هجو خوشتوی هم گشنه دیم ماهی ها برنامه عبرو که برنامه حوث بده باش گلک سپاس بو گهدریا هوا رز و صلابت ما قبیل بکن و بمینم خیر
2: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن

0: وفيستي نا بخشايا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهار الوري تستكفي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النظمالي بابات رزاندن و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النظمالي و دريسنج روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية بهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

عليك جمع حلي من عنيو بدنا من عدل جمع من أقوجاء للدار عبد العزيز لثيرا من أمر لحوي قام محمد علي باشا واللي بقى حزار بس سواري وزيد.

حمزة حنب بريد شلون شام دين على سر بجده او بخوم تركي وجوان يقوين غاس شبو سرون جا خوب برد نفلا قوشي لدرا عبد العزيز لتيرا بلبريل حبيقا محمد علي باشا سشبو سرون

كو عالمي هم يا ابو خوجني ناهي الباجري ونص الخضره ماينه ولو بل هجاب رشو ملكان يا كلو هم ادد لاد الحوان بل خوري سر خلقه بعقله

صاحب الماي خبص خنجرة عزي بي باز خنجرة سالح بقين الرابش برطن اشتيت يا خيلان مني مني خلقوا عالمي قندي محمياي شني نازو بجنا من الماينة بتليت أبشاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار صار قولي

تصاوب الماي خبصا خنجره عزيبي باز خنجره سالح بقين الرامش برطن اشتيق يا حيلان منه بني خلق عالمي قدي محمياي شني نازو بجدا من الماي نبتلق أبجاوي رشو ملكان يا كلامو أفريقيا صار صار قولي

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.